0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة ثم التقدم

0: بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين اف ام على هوا.
2: يلا حيهم

我想你。

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتع. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق.

0: طفاءة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
2: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شريان.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
3: بحرين FM على هواك.

0: على هواك.
1: جديد الفنانة سارة محجوب، أول ما شفتك.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: هيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراق
2: وقلت لها يستراق.
3: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
5: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب، واصنع قصتك الإعلامية.

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أجسى ويكسرني بكاك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحل

0: عصي معروف خيره بتجميل منه البشاشة بالسخاء وانعطاف.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 2255. وأمناكم الله.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالرأس.

0: آي والسيف وأفكار يلولبها، ولو جميع الملا بالفضل تارده، يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
2: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
3: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

بكرة تتذكر، تعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بسيطة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: Merci. Shukran. Shukran.
1: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
2: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شريا.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
3: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنانة سارة محجوب، أول ما شفتك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
2: أغني لحبك وفائي.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دونك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الإنسان الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
4: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شريان.
3: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: ليحبك.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

أيوة غادة وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. معكم كالعادة على 93.3 في برنامج بعد العصر على مدار ساعة، وكالعادة موضوع جديد وضيف يثري معنا محاور هذه الحلقة. وفي كل حلقة أكيد احنا نوعدكم بمواضيع شيقة وجديدة، وأهم شيء فاطمة مثيرة للجدل. مساء الخير.
1: مساء الخير. أنت محبة لإثارة الجدل
0: جدا.
1: الجدل أنا عكسك.
0: أنت يعني وايد تحبين السلم،
1: يعني التوازن. بحار بارد.
0: تعرفين أنا دايما أقول إنه يعني من إثارة الجدل أنت ممكن توصل يعني لنقطة اتفاق،
1: صح؟
0: حتى
1: صح.
0: لو رأيك يختلف عن رأي الطرف الآخر، إلا صح. ما يكون في تفهم وتقبل. أيوة. للفكرة. لكن لما نكون وايد مسالمين وايد هادئين ورايك لك وراي، يصير حتى الواحد يعني مداركه ما توسع إنه يفهم الطرف الثاني.
1: صح.
0: ولا إيش رأيك؟
1: بس أنا بقلدك عيال، بحب إثارة الجدل.
0: أنا هذا المقصود من كل الشرح، إن أنا شوي غيرت.
1: عموما اليوم مستمعينا، أول شيء خلنا أمسي عليكم بالخير وعلى متابعينا وعلى كل من ينضم لنا على بحرين اف ام 93.3. اليوم مستمعينا موضوعنا موضوع حلو تربوي، يعني يعتبر اجتماعي، نتناول فيه واحد من يعني الأشياء المهمة اللي تمس الأسرة نيلة، صح؟ لأن حديثنا بيكون عن
0: الطفل. احنا اليوم يعني ما نبي نقول ان كلامنا بس عن الطفل، اتوقع اليوم الموضوع ما يخص فقط الأسرة من أم وأب، وإنما حتى الخال والخالة، العم والعمة المقربين. نعم. من هذا الطفل، بدل لا تحدد شخصيته، هذا عنيد، هذا حساس، هذا عصبي. يا ترى شلون احنا نقدر نفهم الأطفال، نفهم شخصياتهم. نعم. نفهم أفكارهم، نبتدي نسمع لهم حتى لو ما كان بالكلام، بالتصرفات، حتى نبدأ في تفسير هذه الشخصية وعلى أثرها وعلى أساسها نتعامل مع هذا الطفل.
1: نعم. يعني اليوم اللي صاير ان كل اب او كل ام او كل اولياء امور نشوفهم يحكمون على الطفل من خلال التصرفات اللي يقوم فيها. من خلني نقول احنا طبعا اليوم بعد نيلة الفئه العمريه اللي راح نتكلم عنها بتكون من تقريبا سنوات الطفوله الاولى لبدايه المراهقه.
0: ممكن احنا بعد شويه يعني ضيفنا اكثر اختصاص ممكن يقول. نعم. لنا يعني مرحله الطفوله هذه اللي احنا نقدر نعتبرها حساسه وفيها تكوين شخصيه. تعرفين. نعم. فاطمه مره قريت تشبيه، وهذا التشبيه وايد عجبني، ان الطفل انت لما تربيه هو مثل الخيمة المرتخية اللي يعني استل أوتادها ما ثبتت في الأرض.
1: صح.
0: أنت عليك تثبتها، يا ترى بشنو تثبتها؟ أي نوع من القيم؟ نعم. أي نوع من الأفكار؟ ومثل ما تثبت الوتد باجتهاد وجهد وتصب قوة وتحط طاقة، أنت بعد في هذا الموضوع محتاج تجتهد ويكون لك.
1: نعم.
0: قوة وطاقة. صح. وصبر ونفس طويل حتى يطلع هذا الطفل يعني بتكوين. يقولون الناس والله ما شاء الله تشوفين أطفال مرات تنبهرين حتى بشخصياتهم.
1: فعلا فعلا. وعلى العكس نيلة، البعض يشوف الطفل

0: مثل الصفحة البيضة وبس. يعني الصفحة بيضة أنا بكتب فيها اللي أبي.
1: أي.
0: يعني بغض النظر يعني عن إشراكي أو دوري أنا يعني اللي يساعد بعد ترى لأنه مو بالجهد بس كله على الطفل إنه هو اللي يسوي وهو اللي أحمل أعلم المسؤولية وهو اللي أعلمه مثلا شلون يسمع الكلام شلون ينظم أموره شلون أمور النظافة عنده شلون لكن بعد إحنا ترى يعني لنا الدور الكبير بعد في تكوين شخصية هذا الطفل على اللي إحنا نتمنى.
1: أكيد. وإنك تركز مع هذا الطفل يا ترى شنو يحب شنو يكره. نعم. أفهم مشاعره أحاول أفهم قدراته أبني. نعم. عليها بعض الأساسيات أشوف الإيجابيات اللي أبي أعززها وأطورها. السلبيات مرات الأطفال فاطمة بدون لا ننتبه في عدم ثقة بالنفس مهزوز نوعا ما يبي يعبر عن رأيه ومو قادر يحس بالخجل أحيانا بالضعف أحيانا. اليوم صار مسألة التنمر تلعب دور يعني نقاط عدة ممكن احنا نثري فيها الموضوع اليوم.
0: فعلا يعني مستمعين طبعا احنا معاكم من الحين للساعة 5 ان شاء الله المساء. سؤال مهم يخلينا يعني نطرح تساؤل. هذا التساؤل مهم شلون نربي طفل عنده شخصية قوية من غير ما تنزلق شخصيته للعناد أو مثلا لعدم الثقة بالنفس. شلون نخليه واثق من نفسه من غير ما يكون متكبر ومستقل من غير ما يكون متمرد يعني في هالزمن نيل خصوصا مع التطور اللي قاعد يصير في عالمنا اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي نشوف العديد من الأطفال تتأثر شخصيتهم باللي يشوفونه باللي يقدمونه. فهني أي دور الأم والأبو في احتواء شخصية هذه الطفل اللي هي عالم من المشاعر والعواطف. لا تنسون مستمعين نذكركم برقم الاتصال والمشاركة. باب التواصل معنا مفتوح على 17-452-526 وإحنا معاكم إن شاء الله لساعة 5 المساء
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: فايزة سرحتي كنا ولا ويانا تنقينا غاني
0: حكينا وايد لأن
1: اليوم نيلة. اليوم شلون الموجة تي صوبك ولا توخر شنو هالغنية شنو شي حلو
0: نسمع
1: سلام

0: على 1-7-4-5-2-5-2-6. أكيد إحنا معاكم اليوم وموضوع شيق في شخصية الأطفال وعالم الأطفال. نحييكم من التقديم والإعداد فاطمة محمد، نيلة الرويعي والإخراج للمبدعة الفنانة الرايقة الهادية فايزة عبدو.
1: زين قلتي ترى كانت بتزعل ها؟ نحن ما قلنا الأسامي، هي قصدها نقول اسمها ترى.
0: أي هذا اللي ناطرتها.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-744-5256.

0: حياكم الله مستمعين. الكثير صراحة من المحاور راح نتكلم فيها بالتفصيل في موضوع حلقتنا اليوم نيلة في بعد العصر مع ضيف حلقتنا الأستاذ علي السكران أخصائي في علم النفس. أول شيء نمسي عليك بالخير أستاذ علي ونرحب فيك معنا في استوديو بحرين اف ام.
1: الله يمسيكم بالخير والنور إن شاء الله، وأنا جدا سعيد باستضافتكم وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم.
2: حياك أسعد الله مساك. أكيد إحنا سعداء بتواجدك معنا من داخل الاستديو. يمكن إحنا قبل شوية لما يعني ناقشنا المستمعين بهدف إن إحنا اليوم نثير حفيظة الكثير حول موضوع شخصية الأطفال، تربيتهم، تعليمهم. الفكر المترسخ يمكن عند البعض إن أنا أهم شيء أذاكر له، أهم شيء يتعلم يرتب غرفته، يكون نظيف، يكون مرتب، يلتزم بالقوانين لصاحب هذا البيت أو للقانون اللي تتبع الأم، إلا أن التفاصيل عديدة في موضوع شخصية الأطفال. هل اليوم أستاذ علي شخصية الطفل تنولد معه من التربية والبيئة وطريقة تعامل الأهل ممكن تصنع الجزء الأكبر من شخصيته؟
1: للأمانة موضوع تربية الأطفال هو بحر، لكن العلم يقول في خلال سؤالك أنه يعتمد على النوعين. الولد ينولد وعنده جزء من طبعه، لكن أنت كولي أمر أنت تحدد هذه الأطباع وتقيسها وتشوف هل تقدر أن أنت تنميها وتسقلها ولا أن أنت ما تعرف تعالجها. في أولاد ينولدون واحد هادي، واحد يعصب، واحد عنيد، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة. أنت بعد مساهم أن أنت تنمي هذه الأشياء اللي عنده. لذلك إحنا كأهل لنا دور كبير في تكوين شخصية هذا الطفل. مثلا عندنا طفل خجول، إذا إحنا عودناه أنه أنت دائما خجول، دائما نقول قدام أهله وقدام رابعة وقدام البيت أنه هو خجول وما يعرف يتكلم وما يعرف يسوي شيء وعنيد، فأنت قاعد تنمي عنده هذه.
0: صحيح.
1: لكن إذا أنت قاعد تعطيه المكان اللازم والبيئة اللازمة وقاعد تشجعه وتحفزه وتعلمه أنه يكون شخص أفضل، فأنت قاعد تصفل هذه الأشياء.
2: أنا بس لفتني أنه في بداية كلامك جاوبتني وقلت مرات الطفل يكون عنده أساسا بعض العادات.
1: صح.
2: يعني قبل
0: بالفطرة.
2: طيب شلون أنا لما أشوف طفل عنيد ويمكن حتى أمه تقول أنه هو عنيد، هذا هو طبعه، هو عنيد من صغره، من وين ياب هذا الطبع؟ هل يعني هي مسألة جينية وراثية؟
0: أعتقد وراثة لها دور.
1: يعني عندنا أكبر مثال عندنا موسى عليه السلام لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ليش؟ ايش في موسى؟ موسى عنده لدغة في اللسان. من وين جاءت اللدغة؟ من الخوف. إذا كانت أمه كانت تشعر بالخوف من أيام فرعون عشان لا يكتشف الحمل، وبعدين كانت تخاف أنها تحطها في النهر، ما جربت تشعر الطفل وهو في النهر وحيد، وبعدين يعيش في بيت فرعون تحت خوف.
0: صح.
1: لذلك هو كبر وتنمى عنده هذا الخوف. أصدقك بالمعلومة أن أكثر من 80% من تعليم الطفل يأتي عبر النظر. لذلك هو يشوف أصلا شنو معاملة الأم في البيت وشنو معاملة الأب. فتخيلي أن هذه الأم من يوم هي صغيرة هي رابية على الصراخ والهواش والتعب نفسه.

0: فهي أيضا منهكة جسديا، ولما صح. تحمل تولد هذا الطفل أنت ورثتي إلى هذا بعض الأشياء وبعض الصفات اللي أنت ورثتي هي.
1: نعم.
0: لذلك إذا أن أنت كنت سعيدة فأنت تورثين أيضا السعادة، فإحنا أيضا جزء كبير من تكوين هذا الطفل.

0: اليوم أيضا في سؤال أستاذ علي، شلون أخلي الطفل يمتلك أساس نفسي قوي؟ يعني عشان يعرف شلون يتعامل مع أي موقف مهما كان هذه الموقف اللي نحط فيه صعب أو فيه مثلا نوع من التحدي، شنو هي مواصفات الطفل الواثق من نفسه؟
1: الجواب بينقسم إلى قسمين. في قسم اسمه التعليم المصاحب وقسم ان احنا اللي نعلمه اياه. على سبيل المثال احنا نقدر نعلم الطفل على عاداتنا وعلى تقاليدنا ونعلمه على قوانين البيت. لكن في اشياء هي التعليم المصاحب. على سبيل المثال احنا عمرنا ما حد قال لنا اذا حبيبي رحت انت زواج لازم تسلم على المعرس وتقبله من اليمين، واذا رحت انت كذي فهذه الاشياء لان احنا شفنا امنا وابونا قاعدين يسوونها، فهذه صار التعليم المصاحب. هو الطفل يحتاج الى بعض المواقف علشان انه هو يتعلمها من ذاته، لكن اذا احنا علمناه في كل صغيره وكبيره، في مشاكله، في مسؤولياته، في قراراته، راح يكبر وهو متعود علينا، راح يكبر وهو لحن يحتاجنا.
0: يعني هو هذا الشيء مو بإيجابي اللي فهمته من كلامك.
1: أكيد. فتخيلي مثلا على سبيل المثال إذا أنت أم تهتمين فيه من يوم هو عمره يوم إلى عمره 25 يوم، أنت توفرين له الأكل والغداء وتهتمين فيه.
0: صح.
1: بكرة في عمر 26 هو راح يتعود على هذه النمط أنه أنا في أحد يهتم فيني. لكن ليش أنا ما علمه من يوم هو صغير أن أنت لازم تعامل زوجتك بهالطريقة، فأنا أحطه بعد في مواقف هيئة لأنه في النهاية بيكون مع شخص ثاني.
2: نعم. يعني حتى وانت تشرح أستاذ علي الواحد بس يستذكر يعني جزء من طفولته يلاقي أن الأشياء يمكن فاطمة اللي وايد ثبتت معه ورسخت معه هو يقلد فيها سلوكيا.
0: صح.
2: يعني مو النصائح اللي تلقاها بشكل لفظي أو بالكلام والشرح والتفاصيل، لأن أنا أتوقع هذه اللغة مع الطفل ممكن تشوش عقله أساسا، يعني ما بيركز معاك إلا من أول سطر وبعدين هو بيضيع لأن تركيزه مو مثل تركيز أي شخص.
0: صح.
2: ناضج، لكن لما يشوف
0: صح
2: يبتدي يطبق
0: يقلد نعم نعم.
2: يعني مثل واحدة من يعني الأمهات في مرة قالت لي، لأن أنا لفت انتباهي أن طفلها كان عنده الحرص أنه يتصدق من العيادي الموجودة عنده، فهي قالت يعني أنا ملتزمة في هذه العادة دائما، إذا كان معي في السيارة، إذا كنت في مول أو رايحة أتمشى أحب أتصدق قدامه، أحب أنه يشوف، فلما يقول لي أقول له أن إحنا نحصل الأجر لما نعطي الفقراء والمساكين، فكل ما كسب المال من عيادي أو من يوم ميلادي أو غيره يكون عنده الحرص أنه هو يعطي من هذه الفلوس. فش كثر الموقف والتصرف له تأثير أكبر على الطفل.
0: نعم.
1: أكيد.
0: نعم.
1: ومو بس المواقف الإيجابية، حتى المواقف السلبية. يعني على سبيل المثال إذا الولد أو البنت كان يشوف أن أبوه يضرب أمه راح يكبر وراح هو يمد يده على زوجته المستقبليه لانه يعتبر ان هذا الشيء طبيعي وانا شفته في البيت.
0: صحيح.
1: فما يحتاج لا تزعلين ولا تروحين بيت ابوك لانه هاي احنا الشيء تعودنا عليه. حتى اذا شاف مثلا الام تصارخ على الاب راح البنيه هذه الصغيره تصارخ على زوجها في المستقبل
2: وما يحس انه في شيء غلط.
1: ما في شيء غلط لانه هذا اللي انا متعود عليه، هاي
0: عنده نذي سلوك طبيعي.
1: هذا ما يسمونه هو قالب الالفه. ان احنا نتربى في قالب معين لكن لما نطلع في الواقع يكون هو مختلف.
0: صح.
1: فتخيل ان انت مثلا تتربين مع عائلة هي متعودة دائما على الإحسان. لما تطلعين برا البيت تشوفين الناس في غير محسنين، فأنت تقولين هذين أشخاص مختلفين أصلا عنا.
0: صحيح.
1: شلون هذين عايشين؟ لكن إذا أنت كنت عايشة في بيت والبيئة اللي فيه كلها مشاكل، لما تطلعين برا وتشوفين مشاكل راح تقولين هاي الشيء طبيعي.
0: طبيعي.
1: إذا شفتيهم هذين الأشخاص اللي برا هما محسنين راح تقولين لا احنا اللي فينا الخلل.
2: صح. يعني فعلاً. احنا لما نتكلم عن شخصية الطفل قد نجد احيانا صعوبة في الاخذ والعطاء معه. يعني بحكم انه مو شخص كبير، واحيانا انت يمكن تلمس في سلوكيات الطفل لما يبتدي يبرد ويصير عنده فتور، يصير انعزالي، تقول ايش قاعد يصير معه، تحاول انك تفهمه ولكن يكون الافصاح عنده وايد صعب. شلون احنا نقدر نساعد الطفل في انه يبوح بمشاعره وما يكبر؟ يمكن الكبير يقدر ينفس بطرق عدة لأن الطفل يعني عنده صعوبة في ذلك
0: خصوصا في السن المبكرة.
1: أيوة. احنا شو نقول؟ لازم على أولياء الأمور نفسهم أولا يعرفون منطق المراهق. احنا بيننا وبينهم جسر، بيننا وبينهم 20 سنة 30 سنة. تربينا في جيل مختلف وفي أوقات مختلفة. على سبيل المثال أنا ما أتذكر مثلا، إذا كنتوا تتذكرون أنا ما أتذكر أبو يوم من الأيام قال لي حبيبي انت شنو تبي عشاء؟ هذا هو العشاء الموجود.
0: صحيح.

0: راح تتعود ان انت حبيبي توكن لكن الحين احنا قمنا نقدم لهم خيارات. تبي ناجت تبي برجر تبي وين انت تروح فاحنا ايضا عطيناهم انه هو مبدا ان عنده هو خيار اصلا عشان هو يقدر يعني قبل لما الابو او الام تقول حق ولده حبيبي نام فهو راح يروح ينام لانه ما عنده شيء
1: صح.
0: اليوم لا اليوم هو يسال اليوم هو في يده تليفون زين والتليفون اذا مثلا يكلم شات جي بي تي او احد برامج الذكاء الاصطناعي راح يسال بيقول ليش انا ابوي صارخ علي ليش انا امي مثلا تزفني وتلاقي مثلا شات جي بي تي يعطيه اجوبه غريبه يقول له اذا
1: اجوبه وحلول
2: اي صح هذه المصيبه
0: اذا تعرضت للعنف الاسري عليك ان انت تتصل وعليك ان انت تسوي عرفتي فهو يحس اصلا في بيئه غلط لذلك احنا بعد كأولياء امور عليك ان انت تفهم ان هذا الطفل ترى هو عادي يصيح وانه هو عادي انه هو يزعل
1: صحيح.
0: في النهايه هو طفل طلع من مرحله انه هو طفل وقاعد يكبر,
1: قاعد يكبر
0: لما صح. اليوم تسالين انا اقول حق اي ولي امر شنو يعني كلمه مراهق احتمال ما يعرف
1: شنو
0: بس عبال انه هذه مرحله عمريه
1: نعم
0: لا منطق المراهق هو في مرحله اكتشاف الاشياء
1: صح
0: ليش انا انام من وقت ليش انا لازم ادرس
1: يفهم نفسه
0: صح انا شنو احب انا شنو اكره فاحنا لا
2: فيبتدي يحتاج على الانظمه والقوانين
1: أيه.
0: فاحنا ما يصير نعامله معامله الطفل ان تقول له خلاص احنا كنا نعودك ان انت تنام ثمان انت الحين ما قمت تنام ثمان يعني ان انت طفل غير مؤدب
2: فايش الحل ان القوانين تتحرك
1: لازم نفهم لازم يعني
0: اولا انت كاب انت تغير منطق تفكيرك
1: صح.
0: ان هذا الحين هو في مرحله عمريه فيها هرمونات وفيها جينات وفيها انه يكون شخصيته فيها انه يحب الاشياء يكره الاشياء هذا ما يعني ان احنا نقول له خلاص احنا مرحله الانفلات لا
1: لا لا, لا.
0: اعطيه انا خيارين مثلا اقول له عندك هذا الخيار رقم 1 رقم 2 خيارات ضمن اشياء محدوده زين افهم انه خلاص هذه كبر وعلى مرحله من الاستعداد انه يصير رجل البيت انا اعلمه احنا شنو عندنا اولياء الامور جربي ان انت اليوم تصل فيك الوالدة ولا الذي لا ما تردين الأم على طول تخاف تقول أكيد صادها شيء وأكيد
1: توسوس
0: مبدأ الخوف لكن ما علموا روحهم إنهم ترى رايحين عمل إنهم ترى ما عادي إنهم يتأخرون عادي إنهم نجهزهم للحياة إحنا منطقنا إن إحنا لما ننجب أولاد نبيهم بس يطلعون في النسخة اللي إحنا نبيها ونتمناها لكن لا احنا نربيهم على النسخه اللي هم يحبونها ونخليها يعني تطلع افضل
1: صح.
0: كم واحد اليوم مثلا هو يحب الكوره الا ولدي يحب الكوره لا ممكن هو يحب الخيل
1: صح.
0: فانا ما اخليه في منطقة ان انت لازم تحب هذا الشيء واذا ما انت ما حبيت هذا الشيء يعني ان انت مختلف عنه
2: طيب استاذ علي مرات يعني وخصوصا المراهقين افكارهم تكون مو مرتبة وعشوائية يعني هم بحاجة ليد تساعدهم والكفيلين بذلك بالدرجة الاولى الام والاب يعني
0: أكيد.
2: لو حس انه هو تايه لا عنده موهبة من خلالها يحاول يعني يطور من نفسه يستثمر ذاته تلقاه حتى تسأله شنو تبي تخصص يكون مو عارف فوقت يجون الأهل يساعدونهم يمكن بغير قصد تكون النصيحة الأقرب هي اختيارهم لتخصصهم أهما يعني لذلك إحنا نشوف الطبيب ابن طبيب والمعلمة ابنتها معلمة لأن أحيانا هذا الضياع يخلي الأهل ينصحونهم من الجانب اللي أهما يفهمون فيه
0: أكيد لكن أنا بعطيك على سبيل المثال مثال وراح تعرفين من خلال الجواب أنا أكيد إذا جبت ولد أكيد أتمنى أنه هو يجيب 99% شيء جميل
1: هذه بديهة يعني
0: بديهة أحبه لا لكن هل أنه أنا بجيب 99% لكن هو ما يصلي ومو زين وياي
1: لا. لا
0: أنا عندي أنه هو يجيب 95 لكن تصلي وتسمع كلام أمه وتسمع كلام أبوه
1: صح
0: عدل
1: صح.
0: ما أخلي الطموح يغلب على أن أنا أخليه شخص غير فعال في المجتمع هذه واحد رقم اثنين اليوم يقولون العلماء ان حياه الانسان مثل حياه الدجاجه عليه النهوة الدجاجه تجيب بيضه افضل احنا مثل ما اهالينا في يوم من الايام الله يرحمهم راحوا وخلونا اشخاص افضل احنا بعد ننجب اطفال عشان
1: يكونون بعد
0: بعيد الشر لان احنا رحنا
1: بعد يكونون افضل
0: صح. انا ما اقول له انت بس عليك تكون هذه الشيء اذا انت ما كنت هذا الشيء فانت حياتك بائسه وانت
1: لا.
0: وانت وانت
1: لازم تفهم اول شيء هو شنو يبي
0: أيوة.
1: وعقب يعني اي يعني ما يصير شيء بالفرد
0: والحين الزمن اختلف الحين
1: صح.
0: الزمن اختلف
1: صح.
0: اليوم هو متعود على سرعة الإنجاز.

0: قبل علشان انت تاخذين مثلا ماجستير او علشان شهاده او عشان تسوين بحث راح تروحين المكتبه الوطنيه، راح تروحين مكاتب تشوفين كمبيوتر تدفعين بيزات عشان تستخدمين الانترنت هذه الساعه علشان تطلعين عقب شهر واحد انت مسويه تقرير ويمكن يطلع غلط.
1: صح.
0: اليوم هو في يد التليفون،
1: سرعه
0: الانجاز بكبسه زر
2: يحصل على المعلومه.
0: صح. أيوة. صحيح. فانتوا لما تتكلمون هو يشوف ان انت انتم من جيل مختلف، احنا من جيل مختلف، فاحنا ما يصير نعودهم على الاشياء اللي احنا تعودنا عليها ونقول لهم ان انتم لازم تصيرون
1: مثلنا. ولا انتوا يعني ما بتسمعوا، ما تطلعون، ما تسمعون الكلام، او مثلا ما تعرفون مصلحتكم.
2: هو يعني مثل ما قلنا يمكن في البدايه ايش كثر الموضوع مش محتاج اجتهاد.
1: صح.
2: يعني
1: صح.
2: حتى الاهل اليوم انت بالضروره لو حسيت انك مو عارف تلجا للمختصين،
1: ما في
2: او حتى
1: نعم.
2: انك تبحث عن المعلومه اللي تساعدك.
1: نعم.
2: اكيد مستمعين احنا مكملين في هذا الموضوع على 1-7-4-5-2-5-2-6. عندنا فايزه، فايزة في الفاصل بنسوي معاها استفتاء صغير. يعني فايزة بحد ذاتها دراسة.
1: صح.
2: لأن عندها عيالها ما شاء الله الله يحفظهم،
1: يحفظهم.
2: مهتمين بالكرة، وهي أساسا أخوانها مهتمين في هذا المجال.
1: صح.
2: كرة القدم والرياضة، فهل بالوراثة؟ هل فايزة عبد ضغطت عليهم؟
1: أكيد ضغطت عليهم.
2: بعد شوية خلينا نشوف نحاول نحلل نطلع فاصل.
1: فاصل.

شغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. هلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. بعد العصر للاتصال 1-744-5256.

0: مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في بعد العصر، اتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6. يمكن فاطمة قبل شوي قاعدة يعني أسولف مع فايزة وتقول يعني كل الاتصالات اللي قاعدة تهيها قاعد يسولفون وياها يقولوا لها سولفوا من جانبنا إحنا يعني الأهل. أستاذ علي ممكن يفيدنا بعد شوي في هذا الجانب، الأهل قاعدين يقولون إحنا يا ترى وين من هذا كله؟ اليوم صار وايد صعب إنك تقول للطفل لا، الطفل صار متشبث في أفكاره، إذا يبي الشغلة اللي يبيها فهو يبيها، اليوم ولي الأمر هو اللي يعاني. وبعد في وجهة نظر ثانية تقول أنا ودي حتى أن المستمعين اللي عندهم هذا النوع من وجهة النظر يطلعون، يعني يخافون زعلون عيالهم
1: شكله.
0: ففي وجهة نظر تقول تقول إذا كانت الأم مثلا في نهاية العشرينات، وتشز أنا استغربت، يمكن إحنا هذا عمر نعتبره خلاص عمر كافي أن الواحد يربي طفل،
1: صح؟
0: لكن هي تضرب مثال وتقول لو كانت البنت أساساً أو هذه الأم في نهاية العشرينات والأب يعني مقارب لها في السن، هذه البنت لا هي في حياتها مع أظافرها ومع التيك توك، والأب يمكن يخلص من الدوام يدور على وقت يرتاح ويبي يروح الجيم ويبي يروح النادي وياخذ مكملاته، في بعد من هذه النماذج يمكن اللي حتى الطفل يجد نفسه هو ضايع وتايه شنو الصح من اهتمامات اليوم إذا شاف والدينا عندهم هذا النوع من الاهتمامات. شو رأيك أستاذ علي؟
2: طبعا العمر لا يعني انهم هذه
0: النظريه. فايزه لو تشغلين مايك استاذ علي تفضل.
3: طبعا احنا ما نخليها هذه قاعده ان اللي عمرهم 20 او عمر 21 فهم كذي، احنا نعرف ناس وايد عمرهم يمكن في هذه المستوى هذه الليفل، ولكن هم افضل من ناس عمرهم 30 وعمرهم 40 من ناحيه التربيه.
0: نعم.
3: اليوم احنا ما نخلي المنطقة والصورة النمطية اللي احنا نشوفها في مثلا في الأعمارهم كذي ونعممها على الجميع. هذه واحد. رقم اثنين، احنا لازم نفصل ما بين السلوك وما بين الشخصية. اليوم إذا كانت الأم تشوف ان ولدها يصارخ، أنا ما أقول ان أنا الخلل مثلا في تربيتي، سلوكه بس هذا الطفل هو اللي فيه الخلل، أنا أعالج بس هذا السلوك. ما أقول انه هذا الطفل مو بزين أو ان أنا
1: ما
3: أعرف أربي،
1: ما أعمم على كل شخصيته.
3: هذه واحد. رقم اثنين، احنا اليوم ما نخلي الصوره النمطيه كون ان انا في مرحله الشباب وانجبت طفل يعني ان انا ما اعرف اربي. يمكن ان انا عندي اشياء لحين انا ما فهمتها. نضرب مثال في يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ربى يوسف وربى معاه 10 اخوان. هل يعني انه ما عرف يربي العشره يوم غدروا في يوسف؟ لا. لذلك الابوه او ان انت تكون عندك ابناء هذا لا يعني القداسه،
0: صح؟
3: لا يعني ان انت راح تقول انا لا والله خلل مني، لا.
1: ايه او ما عرفت.
3: هما اخوه يوسف هما ابناء نبي،
0: صح؟
3: واخوه نبي واحفاد نبي،
1: ومع هذا يعني
3: ومع هذا ايضا غدروا في يوسف،
0: صح؟
3: لذلك انا ما اخلي هذا الشيء ان يعني قداس ان انا ما اعرف ربي او انه بسبب عمري. هذه السلوكيات تصحح في النهاية،
0: صح؟ وأنا أتوقع حتى يمكن يعني لو الأم والأب يفتحون المجال، وقبل شوي كنت أقول حق فايزة لو بس كل واحد يتفهم أنه هو بحاجة أنه يتعلم، يعني حتى في موضوع التربية،
1: صح؟ صح.
0: أنا طلعت من بيئة ربتني بشكل صحيح، لكن هل أنا قادرة أنقل هذه المعارف والقيم؟
1: صح. صح.
0: إذا أنا مو قادرة أطلب المساعدة أو أكيد. أحاول أتعلم، يعني
1: أتعلم
0: في أهل وايد قالوا إحنا مع أول طفل كنا قاعدين نتعلم، وبعدين على الثاني صار أسهل، وعلى الثالث صار أسهل وأسهل وهكذا.
1: نعم نعم، ما فيها شيء يعني، هاي بالعكس إذا واحد يعني يوعي نفسه أكثر في هذه الأمور، ومو بغلط إنه يلجأ إذا إلى شخص يعني مثلا مختص أو شيء. نذكركم مستمعينا مرة ثانية بأرقام التواصل معنا، 1-7-4-50-50-6، أعتقد في اتصال. نعم، ننتقل لمحور ثاني أستاذ علي.

0: الطفل القوي الشخصية، شلون ممكن نحن نربي طفل قوي شخصية ما يكون عنيد أو ما يكون صدامي، في نفس الوقت يعرف حدوده ويلتزم بالمسموح لها ويقدر ويعني ويعرف متى يقول لا يعني، لكن باحترام أكيد. ومتى بعد يطلب المساعدة.
1: زين، لازم نصحح مفهوم كلمة لا، إن هي تقول باحترام أو بعناد. اليوم قوة الشخصية ما تعني إن الطفل ما يقول لا، بل إنه هو يعرف يقولها متى وين وبأي أسلوب.
0: صح.
1: على سبيل المثال، لو في واحد قال إلى هذا الطفل، ممكن تصوري صورة خاصة، أنا ما بيك يقول لا بشكل لطيف، ما بيك يقول لا والله مرة ثانية، لا ما بيك تقولها بشكل لطيف، بيك ترفضها وتنهيها بقطع تام. لكن مو أمة تقول له رتب غرفتك ويقول لها لا أنا قوي شخصية، لا هني اختلف الموقف.
0: صح. صح.
1: لذلك أنا ما أخليه أعود أنه كله يقول نعم، أنا ما بكل يقول نعم أي شيء، نعم نعم، بعدين يكبر على كلمة نعم راح يسوي أشياء وهو ما يبيها، لأنه أنا أهلي ما علموني أنا أقول لا، كله أقول نعم. لا، إحنا خليه يقول كلمة لا، لكن من ضمن حدود ومن ضمن مسؤوليات،
0: ومو في أي وقت
1: ومو في أي وقت
0: بأي أسلوب
1: ومو مع أي أحد اليوم.
0: نعم.
1: لما يكلمني أنا أبوي أمي عمي خالي، هذين لهم احترامهم.
0: صح.
1: أخواني
0: صح.
1: الكبار لهم احترامهم.
0: صح.
1: زين. نعم. لذلك ما يصير أنا كلهم أقول لهم لا ولا كلهم أقول نعم، أعلمه متى يقولها بطريقة ذكية.
0: نعم
2: نعم. يعني إحنا لما نتكلم من جانب الأهل، يمكن اليوم حتى طريقة التعامل مع هذا الطفل، إذا كان عنيد، إذا كان قوي شخصية، إذا كان حساس، مهما كان يعني القالب اللي تقع فيه شخصيته، تشوف الأهل أحيانا غصب عليهم، يعني خلنا نقولها بالبحريني، الواحد يطلع من طوره.
0: صح.
2: يعني خصوصا إذا الطفل بدأ يعاندج، فيعني الواحد يفقد أعصابه، فيبتدي يمكن يصرخ، يبتدي ينتقد نقد قاسي، خلنا نقول
0: يقارن
2: مع الأسف. نعم. وهذه المقارنة يعني قد تكون جارحة للطفل وما تروح من ذهنه لعمر كبير. إيش كثر هذه الطرق اللي يعني إحنا نعتبرها سلبية أكيد ممكن تأثر، وشلون الأهل يسوون على نفسهم كنترول ويستبدلونها بأساليب ثانية وأكثر هدوء.
1: زين، بعطيك أنا من خلال خبرتي من خلال خبرتي البسيطة، كنا نتعلم من بعض. اليوم لما أنت تقول والله أنا عقب ما عصبني للأمانة طقيته، أوكي ممكن يكون هذا الحل مؤقت بالنسبة لك. ممكن تقول لا والله إحنا طقونا أيام قبل وما صار فينا شيء،
0: هذه كلها اللي تكرر.
1: أنا بقول لك إياها، لو ما طقيته كان هو أحسن بعشر مرات. اليوم أنا ما بيك إن أنت تصارخ عليه بس عشان تعلمني خطأي، كان ممكن تعلمني خطأي بشكل أفضل. زين، ما تعودني إن أنا لدرجة تقارن فيني عيال عمي وتقول لي أفضل منك وهذه أحسن منك، كأنك تقولها إن يا ليت ذلك عيالي.
0: أي يفهمها كذي.
1: فأنت تخليني أكبر على إن أنا أكره هذين الأشخاص، لأن هذين مفضلين.
0: صح.
1: لأن هذين أنت تحبهم، ليش ما حبيتني أنا؟ ليش ما علمتني أنا؟
2: وهذه يبتدي يمس ذات الطفل. أيوة. ويقلل من شأنه بشكل. أيوة. يعني غير مباشر.
1: صح. اليوم يقول الدكتور، نسيت اسمه، يقول تخيل ان انت عندك صقر وتخليه في قفص، مع الوقت راح ينسى انه هو صقر. فاذا انت علمته مع الوقت ان انت تصارخ عليه، راح ينسى انه هو انسان، راح ينسى انه هو ريال.
0: صح.
1: راح ينسى انه هو عنده شخصيه.
0: صح.
1: فلا يصير انت تكبر وتقول اوه انا ولدي ما عنده شخصيه،
0: ما عنده شخصية.
1: انت من كثر الصراخ عليه.
0: صح. انت يعني تتحمل جزء كبير من هاي المسؤوليه. فعلا بعض الامهات والاباء يعني ما ينتبهون الى ان بعض الكلمات والمواقف تترك يعني اثر بعيد يعني المدى.
1: أكيد.
0: حتى يعني في شخصيه الطفل. ننتقل لمحور بعد مهم نيلة، محور التنمر. يعني التنمر نعرف أن أستاذ علي هو سلوك مؤذي.
1: أكيد.
0: يعني ممكن يكون تنمر لفظي، ممكن يكون تنمر جسدي.
1: نعم.
0: وأيضا له أثر بالغ في نفسية أطفالنا. شلون يأثر في ثقة الطفل بنفسه؟ وإحنا يعني راح نتكلم من جانبين، الطفل المتنمر والطفل اللي يتلقى التنمر.
1: أوكي. أولا لازم نعرف إحنا عن الطفل المتنمر، ليش هو قام بهذا التصرف؟ لغاية أن أنا أبى أشوف هذا الشخص متنرفز، أبى أشوفه متأذي. مستحيل أن أنا راح

0: أطلق كلمة جارحة أو تصرف جارح إلى شخص ما من غير ما أبي منه ردة فعل. لذلك من الذكاء عليك أنت كمتلقي أن أنت ما تعطي ردة الفعل هذه. هذه واحد،
1: لأن هاي اللي يبي يوصل له،
0: هذا اللي يبي يوصل له اليوم. صح. حتى احنا ككبار اليوم بعد نفس الشيء، هذا اللي هو يبي يوصل له، انا ما اعطيها اياه. رقم اثنين، كجانبك انت كمتلقي ما يصير انت بس تسمع. اذا سكت عنه مره ومرتين وثلاث واربع، وهذاك يقول لي كلمه، وهذا يقول لي انت متين، وهذا يقول لي انت خشمك، وهاي اذونك، انا راح اتعود على السكوت.
1: صح.
0: فانا لازم مو امد يدي، انا لازم احط له حدود. هني لازم نحط تحتها خطين، كلمه حدود. ان انا من الممكن ان انا اروح حق هذا الشخص واطالع في عيونه واقول له لا تعيدها مره ثانيه، خلاص انا اعطيته الورنينج. يوم اللي هو بمد يده بيطلع هو غلطان.
1: صح.
0: لكن يوم اللي انا مديت يدي خلاص انا خسرت. وهو اللي يبيه المتنمر، ان انا افقدك انت هذا الكنترول.
1: صح.
0: انا بشوفك انت في هاي الوضعيه، لذلك لازم احنا نرد بذكاء. لما تسكت عن بعض الاشخاص هذا ما يعني ان انت ضعيف شخصيه. على سبيل المثال، لما واحد يقول لي كابتن علي انت متين، هل انا متين؟ لا، لذلك هذه الكلمه اصلا غلط، فانا ما يصير ارد عليها لان هي غلط.
1: صح.
0: فانا من الممكن ان انا اتجاهلها، اخليه هو في موقف محرج ما يشوف انا ردت فعلي.
2: هو رجعنا لكل النقاط الاولى يمكن اللي تكلمنا فيها، ايش قد الاهل دورهم كبير في تعزيز ثقه الطفل. أيوة. في نفسه. فكل ما كانت ثقته في نفسه عاليه بيصير عدم قبوله للتنمر واضح. صح. وبشكل مباشر وقطعي ويرفضه. وحتى لا يمكن انه يكون طفل يعني اهله حوطوه بالمحبة وخلوه واثق من نفسه ثقة عالية انه يمارس حتى هذا الشيء. التنمر
1: بعد في نقطة نايلة للأسف، احنا قاعدين بعد اللي نشوفه بعد، وفي أمثلة يعني وايد في مجتمع في مجتمعنا، ان الشخص مثلا اذا لجأ حق ولي أمره وقال لنا زميلي او صديقي او في المدرسة وهو يتنمر عليه، يقول له انتقم منه، سوله،
0: برافو،
2: رد عليه
1: نفس
0: توني بقولها. في يوم من الايام اثناء ما كنت انا ادرب بحد الفرق الاطفال، واطفال اكيد بيتهاوشون على كوره او على هاي بدي اول. فقام واحد من الاطفال دفع هذا الشخص. بعد التمرين هذا الطفل راح حق ابوه قال له يبا في واحد دزني، ما قال له لا ولدي ترى هذه ممكن تصير، احنا في فريق واحد، احنا اسره. قال له لا،
2: روح دزه،
0: روح له ودزه وسوي له مثل وضربه، لا تسكت عن حقك. انت كولي امر انت قاعد تعلم ولدك انه ياخذ حقه بيده.
1: صح. صح.
0: انت مو قاعد تعلمه وتربيه، هذا هو بيكبر اي واحد يوقفه في الشارع بيوقف حقه بيده.
1: صح.
0: اي واحد بكلمه بياخذ حقه بيده.
2: طيب شلون يتصرف ولي الامر حتى ما يحس الطفل انه حقه انهضم؟
0: اولا احنا لازم نعرف ان احنا في دوله قانون. اليوم المدارس ما شاء الله عليها في مشرفين اجتماعيين وفي مراكز شرطة وفي وايد حلول، بغض النظر ان انت تقول اروح طقه. هاي واحد دورك انت كولي امر، ان انت تعلمه تخليه يوقف عند حد الطرف الثاني.
1: صح.
0: ترى ممكن ان انت ترد مو بوقاحة، ممكن ان انت تقول له لا تعيد هاي الكلام مرة ثانية، لا تمد يدك. ممكن ساعات يختلف الموقف من شخص الى شخص وفي المكان. على سبيل المثال اذا كان هذا الشخص زميلي في الملعب مثلا، زين، وقال لي ليش ضيعت الهدف ودزاني كذي، هذا ما يعني انه هو قاعد مثلا يتنمر علي.
1: لا،
0: انا حددت الموقف.
1: صح.
0: من ممكن اقول له من الواضح ان انت معصب،
1: اي ردت فعل صادته
0: شوي عليه، بنتفاهم. لذلك مو كل المواقف تستدعي ان لازم فيها ردت فعل.
2: صح. وهذه احد خصال يعني الطفل او المراهق اللي عنده ثقه بنفسه، يكون عنده رباطه الجأش هذه فاطمه. صح. في ان اعصابه ما تفلت.
1: صح.
2: احنا اكيد نحب نذكر مستمعينا ان احنا متواصلين لغايه الخمسة في برنامج بعد العصر على 1-7-4-5-5-6، مكملين معكم على 93.3. وموضوعنا اليوم شخصيه الاطفال، يا ترى احنا نقول عنيد، نقول عصبي، نقول حساس، ونقول وايد عن الاطفال، لكن شلون تدار هذه الشخصيه؟ شلون احنا نحاول نعيد صقلها ونعزز ما يجب تعزيزه من قيم ومبادئ، وننفي الطرف السلبي الموجود في هذه الشخصيه؟ متواصلين معكم، كلمونا على 1-7-4-5-5-6. عندش فايزه.
3: تذكر اول لقانا اغاني حب وانت وانا.

0: الماده كلها يعني.
1: بايظه معاونه تبي برتقال.
0: ما تبي برتقال، انا قاعده اذكرها ابو جلال امس يقول لما سمع الاغنيه شنو اللي بعد العصر ما ينعصر. يعني حتى لما طلعت من برنامج وايد ناس سالوني هذا، يعني هذا اللغز وين اسمه؟
1: هذا دليل النت يعني
0: جلال
1: اذا جيل الطيبين
0: صدق جيل الطيبين نعرفه احنا يعني.
1: فيعني احنا جيل اللي مو طيبين.
0: انت وفايزة اقصد، انت وفايزة، فايزة لان مواليد
1: ال 2000 ان فايزة في جيل البوكيمون
0: طبعا. صح 2002 كذي فايزة انت تمام. وعيالك اللي قلنا قبل شوي نازلين الملاعب شلون عليهم؟
1: 99 ها
0: اخر شيء
1: اخر شيء. اذا مستمعينا مستمرين معاكم ووقت البرنامج شارف على الانتهاء، ولكن هناك ايضا عده محاور ناخذها ان شاء الله مع استاذ علي على السريع اليوم. استاذ علي، قبل مواقع التواصل الاجتماعي المقارنه تصير بين عاده الطفل واخوانه واصدقائه او مثلا زملائه في المدرسه، بس مع مواقع التواصل الاجتماعي الطفل صار يقارن نفسه حتى بصور والمقاطع اللي يعني تطلع له، فصار الأمر شوية معقد أكثر. اللي تشوفه ممكن ما يكون هو الصورة الكاملة اللي نفس ما هي صح. تظهر له، ممكن تكون صورة معدلة، ممكن صورة منتقاة. يعني
2: أكيد.
1: شلون ممكن يكون يعني تأثيره على الطفل؟ شلون نحمي ثقة الطفل بنفسه ونحمي قيمته، شعوره بقيمة نفسه يعني بالمقارنة هذه؟
2: موضوع المقارنة مو بس إلى الطفل، حتى لنا إحنا ككبار، لأن هذه ممكن هي تكون أكبر جريمة تقوم فيها في حق نفسك. أنت اليوم لما تختار لقطة مختارة بعناية من حياة شخص ما بلقطتك أنت، هذا الشيء لا يعني الحقيقة. هذه واحد لازم نعلم عيالنا على الوعي أن اللي أنت ممكن تشوفه في السوشيال ميديا ترى مو حقيقي. فهم قاعدين يشوفون لقطات مختارة بعناية صح. عشان يعرضونها. اليوم ما حد راح يحط صورته في السوشيال ميديا هو متعرض لك الاكتئاب، ما حد بيحط صورته له هو متعرض للخساره، راح يحط لك صورته هو في لندن وصورته هو مستانس وصورته هو فايز. لذلك هم قاعدين يحطون صور هم يصفون فيهم شعورهم، فهذا لا يعني ان انت ما عندك شعور. هذه واحد. رقم اثنين، حتى انت كأب لا ترتكب هذه الجريمه ان انت تقارن ولدك او بنتك باحد ثاني. ذلك لهم حياتهم الخاصة وأنت لك حياتك الخاصة.
1: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. أنت ما تدري الله شنو أخذ منهم والله شنو عطى.
1: صح.
2: لذلك ربما أن أنت مثلا ناقصك هذه التلفون، عندك آيفون 15 وتبي 17 وتبي 18، لكن هذه اللي عند ال 18 ربما ما عنده أم.
1: صح.
2: ربما ما عنده البيت اللي أنت ساكن فيه.
1: نعم.
2: لذلك لا تختار أنت الأشياء هناك، اللقطات اللي مختارة بعناية وتقارنها بنفسك.
3: وأتوقع يعني في ظل وجود اليوم الأجهزة في أيادي الأبناء بدون تحكم من الأهل، صار في
1: صح.
3: كل وقت يقدرون يعني حتى لو هو يمكن فاصلين عن الإنترنت لوقت معين، يمكن في زوارة ولا في يمع بين الأهل يورون الفيديو أو شغلة ويبتدي يقول فلان شارة كذي أو فلان شارة. لذلك من مفترض الأهل يعني بين وقت والثاني يكون حتى حديث في السيارة، حديث عام إن إحنا شوفوا شنو عندنا من نعم، شوفوا إيش كثر إحنا عندنا أشياء زينة نبتدي نحصيها ونعدها ونتأكد تماما. إذا شفنا أشياء زينة عند الناس فأكيد في عندهم جانب ثاني ناقص، لذلك أنت لازم تكون راضي وقنوع باللي عندك.
2: نعلمهم على الامتنان.
1: صح.
2: على الامتنان، إيش كثر إن أنت ممتن إلى الله سبحانه وتعالى إن أنت عندك أجمل حياة.
3: وحتى تعزيز الشيء أستاذ علي، ما المفترض يكون وقت المشكلة يعني؟
2: أكيد.
3: أنت كولي أمر مفترض أنك تعزز هذه القيم، القناعة، الصبر، التعظيم، كل شيء موجود عندنا.
2: أكيد. أكيد
3: من
2: بالأخير.
3: تسهيلات ونعم، بدل ما تنتظر وقوع مشكلة أو أن هذا الطفل يشتكي لك كأنه حاس بالنقص، وقتها يمكن حتى الفكرة ما تكون بالنسبة له
1: يعني ما يقتنع بعد حتى
3: بالضبط.
1: بسهولة
3: صح.
1: صح.
3: يكون, يكون الوقت فات.
1: نعم. اليوم أيضا لما بنتكلم عن مواهب الأطفال أو قدرات الأطفال أيضا أستاذ علي، يعني شلون ممكن كولي أمر أنا أكتشف مواهب أطفالي؟ شلون أساعده على اكتشاف اللي يحبه، اللي يوفر له الفرصة اللي تسمح له أنه ينمي هذه القدرة أو المواهب؟
2: طبعا إحنا عندنا مشكلتنا إحنا أولياء الأمور، مشكلتنا أن ربما الطفل مو مشكلة أنه ما عنده موهبة، المشكلة أن احنا نبحث عن الموهبة اللي احنا نبيها.
1: صح.
2: مو هو. على سبيل المثال إذا الأب يحب كرة القدم فيبي ولده يطلع لاعب كرة قدم. لكن ربما هو يحب الرسم، ربما هو يحب العلوم، يحب الرياضية.
1: هل معناته أنه هو يعني في خلل أو أنه هو مثلا
2: هذه واحد. إذا الأم مثلا ما تفوق دراسيا فتبي بنتها تجيب أعلى الدرجات،
1: صح.
2: لكن احنا نقول أن كل طفل مختلف، احنا نجربهم في كل شيء، خليهم يلعبون تنس ورياضة وجري ويرسم ويكتشف، هو يحدد بعدين مستقبله. احنا شو نقول؟ الشيء اللي يسويه بحب بدون ما يجبره أحد هو ذي اللي راح يبدع فيه، اللي راح يكتشف فيه نفسه. لذلك أنت دورك ودورك أنت كأب مو أنت اللي تحدد مستقبل ولدك، أنت تساعد أنه هو يكتشف مستقبله.
1: صحيح. نعم.
3: يعني ولما يكتشف توقع هني حتى دور الأهل أنه ما يساعدونه في تطوير وصقل ذلك.
2: نعم. فتخيلي مثلا أن أنت تحبين مثلا هذه الرسم، لأن أنت تسوينه بحب راح تعطين فيه كل جهدك،
1: صح. ما بتحسين انه هو فرض يعني
2: مو غير انه انا اجبرك على ان انت ترسمين،
1: صحيح. بالعكس انمي قوه النقاط القوه اللي فيه، وايضا اساعد انه هو يتقبل حتى جوانب الضعف اللي عنده.
3: جميل جدا. يعني يمكن احنا ما شاء الله الوقت خذانا بالحديث عن عالم الاطفال وشخصيات الاطفال. شاكرين لك وجودك معنا من داخل الاستديو استاذ علي السكران، مدرب حياه، اخصائي علم نفس. شكرا لك ولتواجدك معنا من داخل الاستديو. فايزه فاصل قصير وبعدها نرجع لا شك معاكم بالختام.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم وياكم بعد العصر.

0: مستمعين، احنا كذي وصلنا معاكم للختام. وفي النهاية فاطمة، يمكن في موضوعنا عن الأطفال نقول يمكن أجمل شيء نقدمه لأطفالنا مو أن نصنع لهم حياة خالية من المشاكل، يعني هذا أمر مستبعد. هذه الحياة ببساطة ما راح تكون موجودة، والعالم الوردي ما راح يكون موجود، لكن احنا نقدر نعطيهم أشياء أهم، نعطيهم ثقتهم بأنفسهم لما يواجهون مشكلة، نعطيهم أمان يقدرون يرجعوا لنا بدون ما يخافون من ردود أفعالنا تجاه مشاكلهم، نعلمهم أن الخطأ مو نهاية العالم، وأن الفشل مو عيب، وأن اختلافهم عن الآخر مو شيء يحتاج إلى إصلاح. اليوم هذه الحلقة يعني كانت موجهة لكل أب وأم يسمعوننا اليوم من جيل الشباب، أن الطفل ما يحتاج أهل مثاليين، لكن يحتاج أهل حاضرين يسمعونه، يتفهمونه، يراقبونه حتى يستوعبون شخصيته ويعطونه مساحة يكبر فيها بطريقته.
1: نعم، وأيضا لكل طفل أو مراهق يسمعنا، مو لازم أنك تكون مثل غيرك علشان تكون مميز، مو بلازم تنجح في كل شيء علشان تكون شخص يستحق الحب والفخر. أنت في رحلة تتعرف فيها على نفسك، تاخذ وقتك، لان اجمل شخصيه ممكن احنا نبنيها في اطفالنا مو الشخصيه اللي تعجب الاخرين، بل هي الشخصيه اللي تخلي الطفل يكبر وهو يقول لنفسه انا عارف من انا واحب الشخص اللي اصبحت عليه.
0: اكيد احنا يعني نتمنى لكم دائما المرونه والسهوله في تربيه جيل واعي مثقف يثق بنفسه يخدم وطنه على اكمل وجهه. نتمنى ان اليوم استاذ علي السكران يعني فاد الكثيرين في موضوع تدريب الأطفال وصقل شخصياتهم وبناء ثقتهم بأنفسهم. كذي وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة من برنامج بعد العصر. نذكر بكرة حلقتنا لتفسير الأحلام مع أستاذ أبو ثينة الجلاهمة، فكل اللي عنده حلم يكتبه ويتذكر باكر يتواصل معنا على 1-74-5-5-6. أكيد احنا نودعكم، هذه تحياتنا من الإعداد والتقديم فاطمة محمد، نيلة الرويعي، والإخراج فايزة عبدو.
1: مع السلامة،
0: في أمان الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر
1: وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: جديد الفنانة سارة محجوب، أول ما شفتك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3.
1: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
2: أعلن حبك وفائي ورهان العمر.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
4: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
5: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
6: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني اطل قلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: جديد دي جي هاك كامل، خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
2: أنا قلبي معاه حقري مقدر سنسان، حمد عنه جبحي وعنه دواء دواء.
1: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنانة سارة محجوب، اول ما شفتك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
2: أعلن الحبك وفاك.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم. إذا قسنا المحبة والغالة وهو يسوى الخلايق كلهم. خذ قلبي على ما أعتقد، خذ عقلي وتفكيري بعد. أنا الشمس وهو بعيني.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.